0: You are listening to WXOX LP Louisville.
1: إذا التقت الاثنتان أنا وأنا الأنثوية يا حب ما أنت كم أنت أنت ولا أنت يا حب هب علينا عواصف رعدية كي نصير إلى ما تحب لنا من حلول السماوي في الجسدي وذب في مصب يفيض من الجانبين فأنت وإن كنت تظهر أو تتبطن لا شكل لك ونحن نحبك حين نحب مصادفة أنت حظ المساكين.

ما دلني أحد علي أنا الدليل، أنا الدليل إلي بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمة والسلام المستحيل، وعليهما أن تحفظ فلك الجوار الفارسي وهاجس الروم الكبير ليهبط الزمن الثقيل عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي، وأنا معلقة معلقتان عشر، هذه لغتي، أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات، كن جسدي فكنت لنبرها جسدا، أنا ما قلت للكلمات، كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء، كوني كي أكون كما أقول. لا أرض فوق الأرض تحملني فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني، ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت وطال بي الليل الطويل، هذه لغتي، قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة هاجروا، أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى؟ هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة، تضع السماء علي نافذة فأنظر، لا أرى أحدا سواي، وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطاي، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل. يطل آلهة علي ويذهبون، فلا نطيل حديثنا عما سيأتي، لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس، فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل. ما أكثر الماضي يجيء غدا، تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها. أما أنا فلي الغزالة زوجة، ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل، ماض ما أرى، للمرء مملكة الغبار وتاجه، فلتنتصر لغتي على الظهر العدو، على سلالاتي، علي، على أبي وعلى زوال لا يزول. هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري، حدائق بابلي ومسلتي، وهويتي الأولى، ومعدني الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول. لا بد من نثر إذن، لا بد من نثر لينتصر الرسول.

يطير الحمام يحط الحمام أعدي لي الأرض كي أستريح فإني أحبك حتى التعب صباحك فاكهة للأغاني

منها وامسكوا هذا البهار الرخامين وامسكوا رائحة من حنين مخبى في خوختين على مرمر ثم أعبد من يمنح البر والبحر ملجأ على ضفة الملح والعسل الأولين سأشرب خروب لينك

0: من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجراً صقلته المياه فأصبح وجهاً، ولا قصباً ثقبته الرياح فأصبح ناياً. أنا لاعب النرد، أربح حيناً وأخسر حيناً. أنا مثلكم أو أقل قليلاً، ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات. ولدت بلا زفة وبلا قابلة، وسميت باسمي مصادفة، وانتميت إلى عائلة مصادفة، وورثت ملامحها والصفات وأمراضها. أولاً خللاً في شرايينها وضغط دم مرتفع، ثانياً خجلاً في مخاطبة الأم والأب والجدة الشجرة، ثالثاً أملاً في الشفاء من الإنفلونزا بفنجان بابونج ساخن، رابعاً كسلاً في الحديث عن الظبي والقبرة، خامساً مللاً في ليالي الشتاء، سادساً فشلاً فادحاً في الغناء. ليس لي أي دور بما كنت، كانت مصادفةً أن أكون ذكراً، ومصادفةً أن أرى قمراً شاحباً مثل ليمونة يتحرش بالساهرات. ولم أجتهد كي أجد شامةً في أشد مواضع جسمي سريةً. كان يمكن أن لا أكون، كان يمكن أن لا يكون أبي قد تزوج أمي مصادفة، أو أكون مثل أختي التي صرخت ثم ماتت ولم تنتبه إلى أنها ولدت ساعة واحدة ولم تعرف الوالدة، أو كبيض حمام تكسر قبل انبلاج فراخ الحمام من الكلف. كانت مصادفة أن أكون أنا الحي في حادث الباص حيث تأخرت عن رحلة المدرسية، لأني نسيت الوجود وأحواله عندما كنت أقرأ في الليل قصة حب تقمصت دور المؤلف فيها ودور الحبيب الضحية، فكنت شهيد الهوى في الرواية والحي في حادث السير. لا دور لي في المزاح مع البحر، لكنني ولد طائش من هواة التسكع في جاذبية ماء ينادي تعال إلي. ولا دور لي في النجاة من البحر، أنقذني نورس آدمي رأى الموج يصطادني. كان يمكن أن لا أكون مصابا بجن المعلقة الجاهلية لو أن بوابة الدار كانت شمالية لا تطل على البحر، لو أن دورية الجيش لم تر نار القرى تخبز الليل، لو أن 15 شهيداً أعادوا بناء المتاريس، لو أن ذاك المكان الزراعي لم ينكسر ربما صرت زيتونة أو معلم جغرافيا أو خبيرا بمملكة النمل أو حارسا للصدى. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم عند باب الكنيسة؟ ولست سوى رمية النرد ما بين مفترس وفريسة. ربحت مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة، بل لكي أشهد المجزرة. نجوت مصادفة، كنت أصغر من هدف عسكري وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج، وخفت كثيرا على إخوتي وأبي، وخفت على زمن من زجاج، وخفت على قطتي وعلى أرنبي وعلى قمر ساهر فوق مئذنة المسجد العالية، وخفت على عنب الدالية يتدلى كأفداء كلبتنا. ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد. لا وقت للغد، لا وقت للغد. أمشي أهرول أركض أصعد أنزل أصرخ أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أزرق أنشق أجهش أعطش أتعب أزغب أسقط أنهض أركض أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهدي أهلوس أهمس أصرخ لا أستطيع أئن أجن أضل أقل وأكثر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي.
1: Today we heard the poetry of the Palestinian writer and poet Mahmoud Darwish, drawing on two recordings, In the Shadow of Words by Le Trio Gibran and Homage to Mahmoud Darwish by Rodolphe Berger. Transformational Listening is produced at WGDR.org, Central Vermont Community Radio, and Transformational Listening has a Facebook page. My name is Dennis, and thanks for listening.